هوب لا لا طبعا لو بس زي اغيف عجان زو زي عاش من طول انا دفات كنت دان هوني شون دان نيك ساي بارات ان سوا اوفن انا يونك دام دي نون ان دي نون شيورن هي شتارت هي كاريا gestartet هوت ان سوا تايك شيفر ان هي ريغريس نيت وا دا تايتن دي جلوكن فون روم